0: الحلاقة قبل البتر كانت مع الأمور 100% واقف وبسند على حالي، ولكن حاليا مش زي أول. اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بدي أضطر أنا أصبر على حالي ربع ساعة نص ساعة، المهم أشتغل وأخلص زبوني، فاهم علي كيف؟ ولكن على بداية البتر تبعتي ربيت أنا زبون للي إنه يجي يحلق عندي وأنا مبطوط.
1: Meski harus bekerja sambil menahan tubuhnya dengan satu kaki, Shadi terus melayani para pelanggan. Baginya, setiap rambut yang selesai dipangkas menjadi cara untuk bertahan hidup dan menjaga harapan keluarganya.

0: حسيت الاشي رجع لنا زي ما كنا زمان من قبل الحرب، فحسيت الاشي رجع وصار كتير حلو. فهذا الاشي حسيته نسانا الخوف، نسانا الجوع اللي احنا عايشين فيه، التشريد نسانا مود انه احنا عايشين في خيمة، نسانا هذا الاشي. فحسيت رجعنا زي ايام زمان، زي ما كنا في بيتنا، زي ما كنا بنحضر على الشاشة قاعدين قدام التلفزيون.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Street Cinema yang mendatangi kamp-kamp pengungsian untuk memutar film bagi anak-anak. Di tengah keterbatasan listrik, internet, dan transportasi, layar sederhana ini menjadi sarana dukungan psikologis sekaligus ruang bagi anak-anak untuk kembali merasakan kehidupan normal. Bertahan hidup di tengah kesulitan perang juga dilakukan oleh Shadi Al-Barawi. Pria ini membuka tempat pangkas rambut di dalam tendanya demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Kaki Shadi diamputasi pada Agustus 2025 setelah terluka saat rumahnya dibom. Tempat pangkas rambut miliknya juga hancur, namun ia berhasil mengambil kembali sejumlah peralatan dari puing-puing.
2: الحلاقة قبل البتر كانت مع الأمور 100% واقف وبسند على حالي، ولكن حاليا مش زي أول. اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بدي أضطر أنا أصبر على حالي ربع ساعة نص ساعة، المهم أشتغل وأخلص زبوني، فاهم علي كيف؟ ولكن على بداية البتر تبعتي ربيت أنا زبون للي إنه يجي يحلق عندي وأنا مبطوط.
1: Meski harus bekerja sambil menahan tubuhnya dengan satu kaki, Shadi terus melayani para pelanggan. Baginya, setiap rambut yang selesai dipangkas menjadi cara untuk bertahan hidup dan menjaga harapan keluarganya.